حجوكي نا مما ما جسم غمي وخزان وغير تردا ولو لا يسرق وقيل إذا هاكينا ما دينا بيضو بينا نحطول الزول المعلوين نفسه هاتي أمرنا نحن

من أربع محيطة مستديرة وزاوية، أفكاري تتسابق سقوط للهاوية، كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية، وحروف تنزف دا

من أربع حيطة مستديرة وزاوية، أفكاري تتسابق سقوط للهاوية، كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية.